0: lo que viene.
1: Aguanta, cabrón. Aguanta. Ahí está.
2: لا لا هتروح بس هتروح من هنا لحد ما تتسرق.
3: This is Happy Metal Geek on behalf of Metal Planet Music, and I have the absolute pleasure

0: Execute.
1: طبعا بنعيه كلنا الحقيقة حضرتك ومراكز الكابتن هادي بيسألني ايه اللي عملوه وخاصة في البطولة الأخيرة اللي أقيمت
2: Come forward please to the front of the stage.

من نهار الأمام قدرنا دابا السنقة نصف السنقة عندنا دور الحزام فيها 70 سنتيم. دونك عندنا 70 سنتيم.